0: salaam aleykum dhageystayaasha qayaha iyo qiimaha leh halkan waa tiliisa codka afka soomaaliga oo naga dhageysanaysana muddo dheerkeedii 855 am habeenka soo talaada ah 8:00 barka ilaa 9:00 iyo barka sidoo kale shabakada internetka tiliisa.org.au /somali ayaad naga dhageysan kartaan ilaa usbuuc dad tiliisa/live dhahdaana toos ayaad uga dhageysan kartaa adduunka meel kasta oo ka joogtaan. Libaano soo dhawow.
1: Waa ku dhawahay idaacadda oo ku mahadsantay xamdiyo.
0: Libaano haddaanu ku bilowno wixii wararka dadku ay ka maqlahayeen oo waxyaalaha aan inta badan dadka la wadaagna ay tahay oo si ay u fahmaan dadku waa iska mashquulsan yihiin bad waxa laga hadlayo aad uma fahmayaan. Libaano waxa maalmahan maalinka u dambeysay aad loo sheegahayay oo lagu celcelinayay horta qola kubadda ciyaara oo Swan Sydney ka yimaado oo arrimo akhlaaq xumo ku dhaqaaqay magaalada Melbourne. Swan qolada la dhahay ha oo Libaano asalkoodii moogta waxay ka soo jeedaan
1: sankil la umaleynaya.
0: Ha ma sankil laba sankil way joogtaa ma Fitzroy.
1: Fitzroy
0: ka wada. Ma Fitzroy horta ahayn Fitzroy yin ha. Ha
1: waxaan umaleynayaa
0: mise waa South Melbourne. ayaa wuxuu shaaca ka qaaday maanta inuu baritaan dheer oo ciyaartayda waxyaalaha lagu soo eedeynayo si aan naxariis lahayn loo baari doono oo laga salgaari doono arintaas ayuu yiri. Arinta kale iyadana wararka xiisaha Libaano iyadana la maqlahay iyadana waxaa ka mid aha arin waxaan ognahay wadan magaalada Melbourne khaasatan wax dagaal beri hore dhowr sano laga joogo wax la dhaho underworld dadka caalamka qarsoon oo kale way caalamka qarsoon waa dadkan ka bac mushtara waxyaalahan criminalka daraaga iyo wax ka soo xataa sigaaro si sharci darrada lagu soo galiyo iyo baashan iyadana la dhaho sigaarkan korontada ah vibe kala dhaho bariyahan intii bari horan xusuusta markii cusbayd waxa la jiray oo baashan dadku sigaarki bay kaga raysan doonaan iyadaba ka daran baab leedhi balaaya aan loo joogin iyo kimikaal iyo waxaan loo joogin waxay ku guraan baa leedhi
1: weliba raqiis intay tahay caruurta dhan bay weliba xaafad meshii aan lagu gadayay bay ku agadayay
0: iyagu haa ku bilaabeen hadda xoogaa wax xakamayn lagu yar bilaabay laakiin si taana muxuu marka arintaas bay marka inta badan qolyahan underworld kor ku dagaalamaan oo bariyahan hadda wali way soo noqotay waa kuwii mar la gubahayey meelo baasha lagu gado la iska gubahayey wuxuuna wuxuu ku saleysan yahay Libaano qola area haysa dadkanan iska joogay caadiga ahaa kuwa waxa iyo lugta kule ama sigaarka ha noqdo ama ha noqoto viberka ama waxyaalaha noocaas ee martaqana black marketka lagu kala gado dadku wayba kala calaamadaysanayaanba marka qola meel calaamadaysan kasoo qaado kale dakaaltan oo kale markaas waxay dhihi qol ruuxan anagu ognahay ama anaga na soo maray mooyeene meesha dukaanka ma furi karo markaas meeshana de wuxuna waa wax sharci darro ah maxkamadna kale islama aadi karo booliska lama aadi karo boot intii la qoro lama dhihi karo ninba meeshanadii yaa areanadii dukaan aanan raalli ka ahayn ka furtay ma dhihi karaan
1: waa laba nin oo tuugo midkii
0: waa laba tuugo exactly ha marka waxa kale ku kala baxayaan waxa weeye inay isweeraraan ama marka hore wax isku bilaabayaan meeshii iska gubaan inay alaabta baabuur iyo wax ka iska jeebiyaan marka dambana inta escalation noqoto kor si kacdo yeba iyaga isdilahayaanba arinta marka hadda aan ku soo qaaday waxa ka mid ah nin la leeyahay Fadi Hadara waxaanu meel magac carabeed inuu muslim yahay mooj laakiin carab boo yaag tahay baa waxaa la yiri la dilay meel dhow la dilay marka arintaasi qoys dhan oo arintan lagu yaqaano yuba ninkan ka soo jeedaa marka waxaa aad looga cabsanayaa inuu dagaalkii underworldka ahaa ee ku haysiga ahaa inuu dib u bilowdo sababtoo ahaa waxaan sheegay laba waxba lagu yaqaana dadkani waa koowii horta isugu soo isma soo dacweeyaan oo booliiska intay tagaan report ma qoraalo iska soo dacweeyaan laba waxaa kaloo idan lagu yaqaana ma sheegan midba madku ogyahay mid inay naftiisu khatar ku jirto oo loo hanjabo ma sheegahayo ma dhahayo hebel ama hebla ama dadkaas baa yiri waan ku dileynaa ama laga yaabo inay dileen looga ma yaban ma dhahayo وحير إليهم بقى شو شرف بعبي بكت هاي بقى مو عبصري وحي موج مليان مركب مصمايان ما لذا مركب بوليس كي النظام كقعد كاتا إن أي أجدان أرين طلاب الله قاعدي كرو أو سيد وليبا محكمة لكيني كرو حيال بحد على ليبانو بوليس كوح بلان مركب أركود أجيين حتى مرة قارقود واتي صوب بحدي بري أي سيشر عند الرأ حتى تلفون دول جيزن ترين أما حتى قبل لوير ضو أحد وح جبو هبل جبو نقل ديجي قال له شيك شيك هاي لويرات باي أحد متشا دتك أندر وولكا برجع سيب بوليس يدي أنت هجيس لجالين يو حد هم وركا نصر شيك وأنا وح مركل في دي أستراليا أستراليا نظام كان ولي بدلك كان رجال بيت كام إنجليش وكسر شو وكسر شقيه حق الليجل بس ما وأنا ربعتك إني مدا فهمان إنك وخل دومن legal مؤهرت لويركو ما لويركو إن وركا دتك ومتلهيو وركا جسو قدبي ما وكا قدبيو دوبيدو ومت كلا يدو شاكا كلا يروح كاستا لغو دا سيمي يهي إلا كسما ما إنو شاكا نروح بمتلهيا روح وان ديلي لكي سمعان ربعات دينا الدفاع دو دا هدو ما آن اسمو اسدين هدو ساكو لها dadku yeyna moodin haduu lawyerku uu sheego yira ninkani wuxuu saas u yira haduu dhawo qirtay haduu dhaho sharciga ma jabinayo waa in dadku ogaadaan dadku ay moodayaan inuu sharciga jabinayo ma jabinayo ee laakiin wuxuu jabinaya wax la dhaho ethical ama moralka ama akhlaaqda ee nidaamku dhan uu ku sileeyay ku sameysan yahay nidaamku wuxuu ku sar ku dhisan yahay in laba qolo is hayso oo qolada is labada qolo is haysana ay qolo walba qolo kale sharciyaar aqoona ay matalahayaan in marka ayan warkooda qolada kala sirta inay u qariso oo si uu wixii u noqdo daacad oo u ekaato ruuxa lama meesha tabartiso ay keento dooda ama dambiga hagalo am yusa gelinbe marka waxana ugu weyn looga sii cabsanaa waxa weeye liban waxay sharciga iyo qaynuunka bay shiki dadka gelinaysa hadii ba dadkii ay dareen qaadaan looyaradu inay dawladda u shaqeynayaan ama u shaqeyn karaan oo ay war u gudbin hayaan den waxa baaba ay sa kalsoonidu dadku ay ku qabaan dadka matalahaya marka inay dad isticmaalaan ay ka shikinayaan mar arintu markada maxay gaari qaliyadii gaari hata sabto qaliyada naftigooda ugu xaqii ka yimaadaan xar sharci aqaanta loo iradan umba un qaliya noqdo qaliga ma noqdo meelo waxa jirta liban oo barad ogaaday yar yar oo magistrate ki meelaha qaar kood oo san ruuxan u baahnaayeen takhasus dheer inuu sharciga ku leeyahay oo loogu talagalay inuu ruuxani cadaalad u noqdo dhaxdhaxaad inuu yahay baa xoog la saari laakiin maxkamaddu markii kor u kacdo oo sida hadda Australia oo kale ama Victoria County Court ka iyo High Court ka iyo meelaha markii la dhaho waa dad sharciga ku takhasusay khibrad dheerna u leh shakhsiyadoodana lagu kalsoon yahay وإنها بيراتي وحشكي أوسن كتيرين خائن نمي يبان شاك إيو إنوسن كتيرين سكبت تورتي إن أي دات أي دولد دهوستك على شاكي يعني مركا أرنتي عدي لو أقلادو إن لو يرادي أي داتكي أي متل هيين أي هادانا بساسان كلي أون مؤهو إن أي وحي معناها خلد أوياي وروحي أي خياماني وحي بربرنيسا كالسوني دا شعبك أوكو قبان نظامك sadaradeed marka waxa la ogolayn oo haduu ruux waxa ku dhaqaaqo la eedayn la la yaabi saaxiibadiisoo dhan ay goyn hayaan oo la dhahayo waxa taa ruuxun baa tahay nidaamkii baad ku ciyaartay laakiin dadku waa inay ogaadaan sharci darro ma aha
1: keeska kaliya u banaa waxa weey kaliya inuu macnaheeda keeskaas inuu qaadin
0: ha waxyaalaha ay sameeyaan waxa kamid ah markay u furan wax waxa jirta aad ay dadka looyarada ama dadka professionalka ay u jecel yihiin in lagu ogaado inay ethical yihiin wax dhaha Soomaaliyeena ku haboon ma garanay ruux shakhsi akhlaaq le macna ama shakhsi mabda' leh mabda' inuu yahay ethic ruux mabda' leh inuu yahay oo mabda' u taagan yahay iyo waxa uu joogo aan ma taqana meel kaga dhaxeynin markuu arko haduu ruuxu yar baan ku sheegay bar looyaran la shaqeeyay Liibaano waxyaalaha ay xoog saaran waxa kamid aha wuxuu dhihi sida aad rabto inaan ku matalo ee waxan aad su'aashan kale leh ruuxan baad ka soo qaad dishay waxa aad xaday waxa aad tamaysay maxaad kale leh buu dhihi mooyeene wixii dhacay ii sheeg ma dhahan horta bal waxay isku dayayaan inay ku dhahan wixii dhacanay ii sheegin ani waxaad ii sheegtaa wax aad rabto oo kale ha haduu marka ay dhacdo wuxuuna isku day aniga ma rabo inaan ogaado wixii dhacay inuu ku dhaho kale hadii marka ay dhacdo inuu yiraahdo waxaan wareegayso wixii waan sameeyay haduu dhaho looyarada ethicalka ah ee akhl mabda' leh waxay dhahayaan dhageyso meel xun baad hadii gelisay marba hadaad wixii ii sheegtay ويقو أدق تاي إن أنكو دفاع عن له الدمبي إن كان موسى جلين سيدي لو لوجو تلاجعل سيارة وحاجة شرتا يرى والله فهمي أو ير ال ال تيفيانا بنانا بعد ما قلي سامر كده محكمة هتكتب إجازته ليبان الله يرضى وحوله وحال يقو أمري أما إنستركتيد بوله روح أما تلهيو هاس إنستركت مي ها يقو أمري إن صارحه أما وحوله يري وحوله أمري وحاي وحا مسمين بيوري أما وحوله أمري وحاي وحاس متشرو يوليه تاسو معناها لقى أركا إنه ليه أنا وإن أمسنا هي شرط ما يولاي مركا سيارة استعمال كان ويجرتا لكن إذا إنه أرنتي سد دب الدفاع وولي بيجي هذا وأنا وروح عند بيجي إنه سجرين بن آمن سنة هاي مر بهدو بكويري وان جالي ويكو أتكان هاي ساعة تحس كل مركو حوسة ما يروح ينور دقيس حالات حم بعد إنجليزي أرنتا سيدي أديك أبها هني سحدة هيد كوفيل كوم الدفاع كرو أرنتا مركو أنك بحياة نيو رات الروح كله هذا ده أنا حتى وان كنت نامي وروح يروح كلا أوتك وأنا يا مركزنا لقي يا بدو كو كو دداله إنه كله لا أشيء إن أردنا نجلين حتى تربط إنه واحد وجود دفاعه أول وحي وحي هذا يكون طالع لكن صدق أنا أقول لهن واحد وانسمية ده سوي وقت كارزة مركا أنت وحن رأي شرعي قد ليبرو برد وتن وقاعد برد روح المدد كين وحن أنت بدل المدن الله يرضو وحي أشوفان إنه تونا بين شجعان إنه بين على جهين منقه بدن كات كوب بين على ويتشر عندك جنون لعكت أمدرين هي وح والبا سيدونان يسات ربط أرنت أيكو حسيني أيكو حسيني لكن أنت هذا بدن مأخا حاجة شرع هنا أجو تدك حبي بين الأجدان شرع إجا البايلو لايركو وحكس على محكمة ده وحال ده تايتلك لايرده هذا أسرائيل يمكن أتشونه وأوفيسر أوف ذا كوت معناه ده حوي وشق على محكمة ده هذا بهدو أجدو وح رب هو أجدو محكمة دو كو قصب ما يسوء ليه ما يسوء إنه خلاص راح هدوء وقالوا كو قصب ما يسوء ما دام الديدية هي إنه النظام كبر برا ما كو قصب يسوء لكن إذا شرعيا والشرع يقول إيه هذا وقعد خلاص إنه قالوا إنه شيء توي
1: معناها قلده دفاعي هدي قلده قلين
0: ها هدوء قرتو ها شرعيا هدي روحي ودفاعي وشيء توي إذا ونيه نين كان كسر روح على الدليل هدول الروح وين الدليل هدوء كله شرعيا وحواجب كوها إنه شيء توي إذا نين كان ساسو يجري نينك وان دليبي وجيري
1: لكن دفاعه مش وجوجي هذو قريو
0: ها
1: شو أيضا نبي نتكلم معها
0: هذه هذه تعسوا يده هنا يكفر هاي مركز سمية وأكانوا بحي سمية ولا أنا هذان اللي يسور هالسنين أول ويدينين وحياة لو حاجة تاد عجيب أهلي بنا والغضة بجبضة وقيل يلا متاعي أصير مركز أنت بدنا رجع مبدأ على ويكب حينا رنتا لكن إذا سنبحث سوء استاج حاجة شرعية مرك الله فيري ما دام أن أنا قال لي إيمان هذا هذا أنت روح صعود لما بولس كنت أنت كوار هلان أما محكمة دو كوار هشوا لاير أو لاير هذا هبل نيجي لما بحوجي في حيوان دلي مرك هو يكون أذكى إنه ما يرده ويكون قصبيه إنه الشجاع يروى وما يرده لكن إذا بحث سماه إنه أنا قال حتى المر اللي يسور هذا نن أن اللي يودينه نن أن محكمة اللي يودينه نن ما بكت جواب هاي ما حم الشيء هاي يا وحقو قصب هاي مجرته وحن أوجه هاي وان رموي وحقو قصب هاي مجرته وحقو أكتابين على ساكته برأسه قال حوله وكبح أرنتي أقرب حد الله أنا حولين ناقم أنت صاب تقرب حد محيط أنا حولين أرمك كلامه در يا أقرب حي بوليه ها حدي مركا الربعي وحلا قريبة وأرنتو أي حما تو ليبانو سيد هذا الناقتة ببولسكو استعمالين أو ضد بلا أنا لو حري لقي يا أبو إني محكمة دو أما سيستمكو أما بولسكو إني كو قصبان كسو قاد أرين بقى عن تكب حدي حساسي وي وحان اللي أغادي إن الوح أكتهي وحي أبضن وصور تقل إن لقو قصب والله قل له شرعي قضب كالنوع عاسي النوع عاسي وحوليه روح كتتكاس الله سيمانتي معنا تتكاس الله سيمانتي هذا الوح دنبيها
1: الأغادي قبل الله يرد محي سميسي ودتكي
0: وحي سميسي دي وحي بقو أهيد با وحل له بصاص يبي بوليس كو أهيد
1: وانا وحي وحيد
0: لور بينو أهيد ها لور بينو أهيد ها بصاص كين بوليس واحد مركز أرنتي مركا عبار مركي سعوتي با صوبح دي يا فاقد مرك أهل سوء يدي محكمة الله صاري يدي بالله بملية شيء لي ليسن كيدي بالله كان صلي واه شيء كدير بين نقطة نين بابا كوب حصري نين ما ارتقنا يا وكحب سكوتشري وأنا ملايين وها عمري أقل إنه وها أيان سوي استايو بحيري عدالة ما نهلي
1: ما هلو وفقا
0: مرك هذا حال اللي معاتك ده ويروحي أنا أمني ما ارتقنا لاير كإما تلهي يا بأشقين هي بالدولة ده نظام كان وحالها وكوس كان أذوقي بنيي هدي شكي ير أتسوق لي سواح واحد خلط الوجوه حكومي أما الوجوه هيستا هدات خلط إنه لعي السد أنا بهقول ير هذا لكن السكان أت كانتو وحال جوسيني the benefit of the doubt أنا وحويه أنتي لعقاب لها روح and then begin وحن سيدين الروح لقيا بيمدن بقلي تصل لها the benefit of the doubt ها هذا إسقاطه روح عندن بقى وقلي يمو سجلين أنتي وروح عن دن بقلي العقاب لها وحلقة ضربي روح دن بقلي إلا سيدايو وأنا أرى إنه تأذ في عموية ضد كأنه أذوق ببرر كسنة مركا أرنت مركا حنقول شيء حاوي أرنت ما تقعنا criminal underworld كو حنقول كأنه حيد بوليسكو وربنا بيوجان كرام أو حتى تلفون سب ربنا بيحيلو أوجادن لكن السؤال شو ماشى طالع وحيد هاي محي محكمة الله ريمان كرام هذه كسوقات ومد وشيء وايد عكرتا مد سحيب كوضو يقرأ الشقية كدو وبيعطك أو نينكي أو شجعنا هي وقرنا هي وحسميني بوليس كيبو أولا إيمت هدي أن دوبيد الله صامرين وضدي لغو تلاجعلي بوليس كون أجي هاي وحيارة كلهم بيستعمل كران وحي لقيا بعدين يدبينا كلا دجان يجو أجو حساس صعدي واحد يعدون كسوق هذا حي أجدين إن إنه ملبلة تجدونه إنه سو قروة إنه دونه هي إن إنه دلو وحيارة حس ويو استعمل كران ومركا هذا كو قبرنا هذا قروة كو أرجنا لكن يصير مدي كران محكمة الله مهري ما كران إن كان عطب على قد دوبيه سو واحد واحد حجيرك كنتين بالدي ويحيرنا ملا لوتشو بلوك تلاجلي مركا حنقول كذا بحوي underworld كو نوع عاصي وشقيا ويجي اسم الشيء هيا ومد هذو حتى أجي هاي إني قلقة الربان إني دلان وأهن شبين وأمسيه إني دل هيا لو جمع يبرولي جبورس كل شيء ما مرت هيا
1: عندي أرنت أسوي سؤال الله وتحدى ملبون ولبو حين نقطة كلام يدي يوم يليه سيجار كل وق جدي دكان ما قاركود إن لجبو دكان قاركود الله يو مركز ملبون حين نقطة هذا ماشي ده
0: هني هو ملبون وارنت أحد مدة إني كجاه الرئيس أرنت قال ككلي لو ده حق النمبر كيتراضى و نيو ساوث ويلز سيدني مركني هو إني حاجة كجاه الرئيس موج وارن أبان لكن واحد مدة عنده ما إنتي أنا بنمغلا أمان ملبون إنتي أنا مغنا underworld كسيدني أمون نجيرة دبي هاي أرنت بريد نبريد وتوال شيء شيء جاي مروة ونمغلا هاي mid kamida dadkii ku wadaagalamay ayaa waxa lagu dilay asagoo meel kubad lagu ciyaarahay oo ciyaalkiisi iyo familygiisi jooga la dilay markaas waxaan xusuustaa miiriba waxay leeyeen ah arintani waa arin la yaab leh ilma asagoo la jooga la dilay ciyaalkiisa la jooga la xeerki macnaha khaladaadkii wasiix markaas waxaan wardad wax dilay dad wax dilay oo ruux dhan koow kaga seenaya حل لونها هي عيال بأكتس جد ليل معيتها. مرة ما يشرح كأسا بعيس الليبان وحتى ميريوه هي السيستم كحتى النفط جيسه ودونها هي إنه قيب كقاطو. سيأرنت أتليس اللاير حكميه. يا وحال ليه ورون أجن هدات حن إناتينه. بل وحيالها قاركودنا هقدر سنينا.
1: أديت.
0: ها مركز ولي بميري بشيء حتى هو بولس كي والله أركز الله يسا أرنتن وارن أدي أدل لكم مرودو أرن مناسبة ما هو عيال مال يتشوغان باي إسكودلين مال هوان إسكودلين تك تحديس إسكو ويرين بالدي مركز محاط كدري مسا مشا كاغا صباحيسا سيجنال ورا با لا ديرهيا ورواد حنتيين واد اوغنا دد حن حن اناتيينه لكن حمنتيينو حتى وحبوب كدرين يهاي وحلا سوهرا اوكلي oo waxyaalaha noocaas ah waxa la tusayaa in arintaas ku jira xumaantahay fulinimadtahay saqajaanimadtahay in aad waliba dad ciyaal ah oo dhalinyaro ah
1: ama isbalansado meel isla balamo meel
0: ha si dadban bay u leeyin ha sid ma dhahayaan taas oo ma dhigana si dadban bay u leeyin ha ama meelihiin mid markuu ogey waana xeer waxaana saa loo si dhahayaa ayaga naftigooda waa xeer og yihiin weey oo dhahayo ninkii waranagu nin baanahay أنا أقول لك على ما هي لكن أنت نسوي ده جرين عيال كييجي إيوه حاس كييجي إيوه والد كي إيوه إيوه ده كام حاس ده سوي ده جرين حتى قوة ده سوي ده جرين إذا قوة يقول ترى إلى شقين هي يا ها ساسوي إيه غير إياه اللي أجيه وياي مرك تيبة مرك بيرس كسيح حتشين يعني أوليين ويربان مرت أنت أيارين هي يعني كيرين مرك أنت أصلا ليبان ويدنا صغير كعيسى مقالة ملبون هدي ميو موتشي ميو دي بدنا أقبلها بنا عيسى وحويه ربيعة يعني قلنا markaas ayaan soo noqonaynaa waxaan kaga hadlaynaa arrimaha xagga dibadda ayaan u gudbaynaa iyo Donald Trump arrimaha maxaa cusub bal arrintan Donald Trump wuxuu iska noqday baa weerar kaloo iska socota weeyaba waa maxalli jiray xirfad kaloo iska socota weeyaa mise xanab meel dhi jiray oo kaloo iska socota weeyaa dhageysi waxaan